لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوان خيك هو كأن ناك ناكوك أنجلاك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليش أول ررب إنكيل رخلال كتان شكياب شكوش فريكوبر نتكلا هو كونال ريق إلا

نقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوان خيك هو كأن نق نقوك أنجلك سا كومونيل رشب أنون كيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابين كيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا